حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايته مع الجامعة الأمريكية في باد. ابدأ رحلتك عن نجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسيرك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الراحة هي جزء من الإنجاز، ودماغك يحتاج هذه الراحة، فمو كل توقف عن العمل معناها الكسل. فأحياناً العقل يحتاج دقائق بسيطة حتى يركز أكثر ويستعيد قدرته على التفكير.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

اسأل قبل ما تحكم على الآخرين، فكلمة واحدة ممكن يكون لها سياق ما تعرفه، وتصرف واحد ممكن يكون وراء قصة كاملة أنت ما سمعت عنها. الفهم يحتاج لسؤال، والحكم يحتاج للمعرفة.

مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية، صباح البدايات الجديدة وأسبوع جديد حافل بالتوفيق لكم مستمعينا بكل مكان. نبدأ معاكم رحلتنا لهذا الصباح عبر إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد. إذن يوم جديد، سوالف جديدة، أفكار وأخبار، وبالإضافة للقاء مميز يأخذنا لعالم المطابخ وما موجود ضمنها من نكهات مختلفة وشون ممكن تكون ناجحة داخل العراق والناس تحبها. هذا بلقاء مميز بعد الساعة 8:30، ترقبوه. بالإضافة لكل ما موجود من فقرات إن شاء الله تنال رضاكم. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربية. صباحات حلوة تقبلوها من حيدر نجاح بالإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس. تحية مني سهاد ربيع ومن دانيال، أيضا من مخرجنا عمر جهاد.

أحلى صباحات لكم مستمعينا بكل مكان، ونبلش معاكم مشوارنا لهذا الصباح. وصباحك عسر يا أكيد مجموعة من الأخبار اللي موجودة بشارعنا العراقي.

إذن إذا بلشنا فنبلش بالأجواء اليوم، فراح تكون زخات رعدية وتستمر حتى يوم الأربعاء أجواء الشتاء لأربعة أيام حسب التوقعات من الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي. وذكروا أنه طقس هذا اليوم الأحد غائم جزئي على العموم يتحول لغائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وأيضا تكون رعدية أحيانا، هذا بالأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية. وتبقى الرياح متغيرة باتجاهها خفيفة بسرعتها تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بالأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وهنا راح تسبب لنا تصاعد لغبار خفيف ودرجات الحرارة تبقى مقاربة. أكيد إحنا أنتوا سوا ضمن بالعربي ومستمرين ضمن هذا الصباح، وخليكم برفقتنا حتى نذكر أنه ضمن رحلتنا لهذا اليوم بعد الساعة 8:30 رح نكتشف عالم كامل يحتاج لصبر ودقة وإبداع وتفاصيل ممكن أنه تغير بالنكهة وأيضا تنطي لمسات خاصة. الأجمل أنه الوصفات تبدأ بمكونات بسيطة والنتيجة تعتمد على إيد تعرف وعين تلاحظ وشغف ما يمل من التجربة إلى عالم المطابخ والأكلات المميزة مع ضيفة لي بالعربية. بالمناسبة بأجواء المطر أكو تحذيرات صدرت من مديرية المرور العامة لسائقي المركبات أنه يتوخون الحيطة والحذر أثناء القيادة بالأجواء لما تمطر ويلتزمون بالإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة اللي يستخدمون الطريق، يعني مثلا أنه تخفف السرعة بما يتناسب ويا حالة الطريق وانخفاض مدى الرؤية، ترك مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات البقية، لا تتوقف أو تفرمل مفاجأة، وشغلوا أضواء المركبات أثناء هطول الأمطار حتى تكون الرؤية واضحة، تجنبوا استخدام الموبايلات وانتوا تسوقون ولا تنشغلون عن الطريق نهائيا لا بموبايل ولا بسوالف ويا اللي موجودين وياكم، لا تكونون يعني قريبين من تجمعات المياه قدر الامكان، لا تجازفون بعبورها بحال انه ما تعرفون ايش قد عمقها او ما تعرفون هذا الشارع ما مارين به من قبل، ايضا تاكدوا من سلامه الاطار

طبعا بانتقالنا الى يعني الحديث عن النفط، والناس بلشت تسال انه اكو او ماكو مثل الازمات اللي مرت بنزين وغاز وغيرها. فحسب ما اعلنت وزاره النفط انه امنت خزين استراتيجي من النفط الابيض ضمن استعداداتها المبكره لفصل الشتاء. وهذا الخزين يعني حسب المتحدث باسم الوزاره سليم الركابي هو لفصل الشتاء، وخطه لتغطيه كامله للحاجه المحليه من هذه الماده تحديدا. والعمل ما زال مستمرا لتعزيز هذا الخزين بما يسهم بتأمين احتياجات المواطنين وتلافي حدوث أي أزمة مستقبلية بالتجهيز.

وخلينا نختم وياكم بكربلاء. وكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عن مشروع ذكي لجمع النفايات، هو الأول من نوعه في كربلاء، وأشارت أن المشروع سيكون بتكلفة أقل وبفائدة كبيرة. الحديث لسالار محمد نائب رئيس الهيئة اللي أشار أنه أطلق مشروع جمع النفايات وحرقها وتحويلها إلى طاقة كهربائية بتنفيذ من شركة صينية، وبلش المشروع بمحافظة بغداد بمنطقتي الرصافة والكرخة. الهيئة الوطنية منحت إجازة لهذه الشركة الصينية حتى تنتج الطاقة الكهربائية من النفايات تحديدا بمنطقة النهروان، وخصصت منطقة بالكرخة، وتم التوقيع على العقد، وطبعا بالتنسيق ويا الكهرباء والبيئة والإعمار والإسكان والبلديات العامة وأيضا أمانة بغداد. المؤسسات الحكومية تعاونت بإنشاء مراكز لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية. هذا الشيء كل الزين، يعني يفرح جدا إذا اعتمد واستمروا عليه، يعني راح يحل مشكلتين، مشكلة كهرباء ومشكلة النفايات اللي هي نشوفها بكل مكان. على العموم الموضوع ما اقتصر على بغداد، وإنما اتحول أيضا لكربلاء حسب ما ذكروا. نظام جمع ذكي للنفايات بالمجمعات السكنية من خلال الدفع الهوائي ودفنها تحت المجمعات بتكلفة قليلة وفائدة كبيرة جدا، وراح يكون هذا أول مشروع بمحافظة كربلاء.

إذن معنا عبر UIBFM 101.5 وإلى طلابنا اللي نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. وطبعا من خلال فقراتنا هاشتاج طلاب راح نطرح موضوع معين وهاشتاج معين نسولف به عن تجاربهم وعن الأمور اللي ممكن أنه تفيد بها باقي الطلاب إذا كانت هذه تجربتهم الأولى ودخولهم للجامعة ضمن مرحلة أولى.

0: بهاشتاج طلاب مو لازم أكون الأفضل، يعني من أول يوم بالجامعة نسمع أسئلة مثل منو الأول، إيش قد معدلك، شنو ترتيبك، وكأنه النجاح إلى شكل أو يكون هو أنه تكون دائما أنت الأفضل. بس هل فعلا أنه الطالب الناجح هو الطالب اللي يجيب أعلى درجة أو اللي يكون مميز بترتيبه؟ الجامعة أكيد مو سباق، ومو شرط أنه كنا نوصل بنفس التوقيت، ولا كل طالب عنده نفس القدرات ونفس المهارات، يعني مو الكل مساوين وكل واحد إلى ظروفه الخاصة. بس شنو المهم؟ شنو المهم أنه تكون أفضل أنت بطريقة أو بأخرى، يعني تعرف وين أنت بالضبط، يعني تجيد الأشياء وراح تنميها أكثر. ممكن تمر بحالات من النجاح اللي تفرحك، وممكن بالمقابل يكون أكو إخفاقات أو فشل في جوانب أخرى، وهذه أكيد لا تخليها تكسرك. خلينا نشوف أنه هم عشت المقارنة، هم سألت عن هذه الأشياء وشون واجهتها وشون عرفت أنه أنت الأفضل لكن مو مثل غيرك، يعني غيرك ممكن يكون أفضل بشيء معين وأنت أفضل بشيء آخر. خلينا نعرف من مستمعينا ومن طلابنا تحديدا شنو الشيء اللي تعتبره أنت نجاح حقيقي خلال سنوات الجامعة ويخليك أنت الأفضل. 6 حقيقي خلال سنوات الجامعة ويخليك أنت الأفضل. 6 مكرر 2 9. إذن ننتظركم ومشاركاتكم وآراءكم، شنو الشيء اللي تعتبره أنت نجاح حقيقي خلال سنوات الجامعة؟ شاركونا تجاربكم وآراءكم، يمكن تجربتك تكون سبب أنه طالب ثاني يعيد النظر بمعنى النجاح ويفسره بطريقته الخاصة. خلينا نذكر أنه مو لازم تكون الأفضل بين الكل، المهم تكون أفضل بالنسخة اللي تعيشها اليوم عن النسخة اللي كانت بالأمس.
1: Ce que tu m'as laissé.

0: إذن برفقتكم مع عبر أيو أي بي أف أم 101.5، وخلينا سوا نتجول داخل الحرم الجامعي نتعرف على نشاطات الأخبار أو الفعاليات اللي موجودة. معنا بالحرم الجامعي، ونبدأ معكم بخطوة لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية. وقعت الجامعة الأمريكية في بغداد مذكرة تعاون مع شركة T964 لتوسيع فرص التدريب والتطوير المهني وتنمية المهارات وأعداد الكفاءات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وتشمل مجالات التعاون والتدريب العملي والإرشاد المهني للطلبة، بالإضافة لتبادل الخبرات من خلال المحاضرات ورش العمل والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ودعم ريادة الأعمال والابتكار. وأيضا ضمن الحرم الجامعي بيوم مليء بالحماس والتفاعل واللقاءات، استقبلت الجامعة الأمريكية في بغداد يوم أمس الطلبة وعوائلهم الكريمة باليوم المفتوح الثاني للجامعة. وكانت هناك جولة في الحرم الجامعي لاكتشاف البرامج التعليمية وفرص التطوير المهنية والتواصل مع مجتمع الجامعة والكادر، حيث كان اليوم مميز وكانت مساحة للتعرف على الكليات والأقسام في الجامعة الأمريكية في بغداد وآلية التقديم، وكذلك تمت الإجابة على مختلف الأسئلة.
1: استقبل مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد وفداً من شركة أوروك للخدمات الهندسية المحدودة برئاسة الرئيسة التنفيذية السيدة زهراء الشمري والمدير المفوض السيد سعد خضير. وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي للمركز السيد زياد شعبان، وشهد اللقاء نقاشات حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، انطلاقا من الاهتمام المشترك بخدمة المجتمع وتطوير القطاع العام. وفي خطوة أولى نحو هذا التعاون، اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل متخصصة للجهات الحكومية تركز على تطوير المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، وأيضا استكشاف إمكاناتها في دعم التطوير المؤسسي وتقديم خدمات أكثر فعالية.
0: إذن خلينا نختم سوا باستقبال رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد الدكتور برادلي كوك ومسؤول من الجامعة لممثلين عن شركة شمال الجزيرة لتجارة السيارات الوكيل المعتمد لشركة فورد موتور باجتماع ركز على استكشاف مجالات التعاون المحتملة. وطرفان بحثا عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة المرتقبة، ركزوا على خلق فرص ذات قيمة ملموسة لطلبة الجامعة والإسهام بتطوير التعليم والقوى العاملة في العراق. يجسد انخراط الجامعة الأمريكية في بغداد مع قادة في مجال الأعمال الالتزام بتوسيع شبكة الشركات في العراق وعلى الصعيد الدولي، وكذلك ربط التعليم بالصناعة والابتكار والاحتياجات المتطورة للسوق العراقي.

0: live on air بالعربي now.
1: تحية لكل متابعي UIBFM 101.5 ومن ريحة الخبز الطازج إلى تفاصيل الكيك والحلويات، عالم مليان بتفاصيل ويحتاج الصبر ودقة وإبداع، عالم مو بس وصفات ومقادير وإنما تجارب تبدأ من الخميرة الطبيعية توصل للمخبوزات اللي استوحوها من مطابخ مختلفة لهذا العالم، اليابان، إيطاليا، النمسا وبريطانيا. وضيفتنا اليوم اختارت هذا العالم حتى يكون جزء من شغلها ومن شغفها. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا العالم من ضيفة حلقتنا لهذا اليوم، الشيف هالة العبادي. صباح الخير.
2: صباح النور، شكرا. أهلاً جزيلا وسهلا.
1: يا مية هلا ستهلا. وطبعا مجرد أنه نحكي عن هذا الموضوع تحسين فعلا جو الصبح. فخلينا نملش ببداية الشغف وبداية المشوار، نتعرف على حضرتك وشون يعني بديتي بهذا العالم.
2: أولا أنا هالة، قبل ما أكون شيف حاليا لقبوني بشيف هالة، أم لثلاث بنات
1: يحفظهم.
2: الله يسلمك. شغفي من أني صغيرة طبعا أسوي كيك وحلويات، ماكو أحد يروح يأخذ من أي محل إلى أن أنا يعني مستلمة العيد ميلاد المناسبة أنا كنت أسوي الكيك. بعدها طورت بنفسي، أني أساساً أني دارسة بالبداية لغات،
1: حلو،
2: جامعة بغداد، وبعدها درست فن وأني أحب الحلويات.
1: طيب.
2: فربط الفن مع الحلويات. فلذلك كنت أسوي كيكات من على شكل أشكال 3D وهذه.
1: حلو.
2: بعدها من طلعت للخارج ماكو نجاح يجي بدون تعب
1: أكيد،
2: فدخلت يعني تعبت على نفسي، درست بهذا المجال تخصصت، درست هسه يعني أني درست بالنمسا، وبعدين بعدها قمت أتنقل ببريطانيا، بأمريكا، رحت لليابان، هونغ كونغ، فكل هذه الدول أني درست بها، صقلت الخبرة الحمد لله. يعني وبعد همينا واحد يحتاج
1: أكيد يعني طالما الإنسان موجود يتعلم.
2: بالضبط. بالضبط.
1: طيب ست هالة، هنا يعني خلينا نبدي من أول خطوة وأول تجربة، يعني شلون بلشت وهذا الحب والشغف، يعني قلتي من أني بالبداية وكنت أني أصنع الحلويات، هذا مين بلش؟ يعني مثلا الوالدة بالبيت، منو اللي زرع هذا الحب لهالمعجنات، وشون كانت أول تجربة إذا تتذكريها؟
2: أول تجربة كانت بالبيت، يعني العائلة إذا أكو مناسبة أني أسوي العيد ميلاد.
1: طيب.
2: الكيكة مال عيد ميلاد عفوا. أني أكثر واحدة بالعائلة اللي أسوي الحلويات، هم إحنا
1: يعني
2: نشوف.
1: يعني شلون تعلمتيها؟ من تعلمتي تسوي؟
2: أني يعني بدون أي دراسة. حل. يعني أكو شغلات كنت أسويها أساساً أنا ما متذوقة، مو واحد يعرف لازم شنو، أنا ما مو واحد يعرف لازم شنو، مثلاً عجينة الباي اللي هسه أتذكر إحنا بالأحمر كان بذيك سنين عجينة باي وهاي ما يعرفها،
1: ما يسوون.
2: فبالي إنه هذا ويا هذا يصير ممكن يطلع هذا، فأني اللي أسوي الوصفة، ولحد الآن أنا أبتكر وصفات.
1: طيب تذكرين أول تجربة وكانت ناجحة؟
2: إيه أذكر باي بديت بيه، بعدها قمت أسوي الكيك كلها ناجحة الحمد لله.
1: عمرك قد؟
2: كنت بالمدرسة يعني بعمر تقريبا 15.
1: حلو.
2: أي وبعدها قمت أطور فصاني كلها، يعني أحب هذا الشيء.
1: هو أنت تحبيه لأن استمريتي عليه لليوم وطورتي ناجحة.
2: وبعدها قامت أسوي الكيك، يعني أتذكر أولادنا يعني بالعائلة كنت أسوي مثلا ملعب مال كرة قدم فلأني همين بالفن وأشتغل بيه سيراميك ورسم، هذه ربطت
1: طورت أكثر من المجال. طيب اللي يعني أكثر شيء جذب انتباهنا وحتى لما يعني أنه ست هالة راح تقول لنا شيف هالة راح موجودة، أكثر كلمة ومفرد رددت على مسامع يعني على مسامع الكل وسألوا عنا اللي هي ساوردو، خلينا نعرف عنها، يعني نسمع عن الخبز بالخميرة الطبيعية أو الساوردو، نعرف أكثر يعني نعرف الناس عليها وشنو أهميتها واختلافها.
2: ساوردو هو نوع من الخبز،
1: نعم،
2: اللي يكون بالخميرة الطبيعية، خميرة احنا نصنعها أنا الخميرة اللي عندي قيمة، يعني أنا من سنين أشتغل بيها. يختلف هو سورد عن الخبز. إحنا قبل أمهاتنا وأجدادنا كانوا يشتغلون بهذا الخبز، ما كان أكو خميرة جافة.
1: كانوا لما يعجن يبقون شيء من
2: الشيء للمرة ثانية. بالضبط يسموها هذه، إحنا قبل الرواد يسموها يشيلون جزء من العجن.
1: نعم يبقون جزء من العجن.
2: يضموه هو
1: للعجنة
2: للعجنة البعدة يحمضوا. هي هذا البروتوكول. صحيح. بس إحنا هنا بالسورد هو خميرة. الخميرة طبعا هي مثل هي كائن فلازم احنا نهتم بها، انه نقدر نقول نشوفها خانة ناريه، يعني كان عن مرات لم وياها ويا الخميره
1: صار هذه بالتقادم تتلف ستهاله
2: لازم بالتقادم. لا دارات، يعني لازم احنا نعرف اذا اني دارك فتره طويله فاني شلون اغذيها بهالمرحله. اني تركتها يوم ممكن اغذيها نسب قليله، بس اذا تركتها فتره طويله لازم احسب حساب الفتره الطويله ايش قد اني اغذيها.
1: طيب العجينه نفسها حتبقى وتاخذين منها جزء بسيط تشتغلين بالخبوزات اللي عند حضرتك اللي هي بالسور بنفس الوقت انه انت تغذيها وتحافظين عليها تبقى مستمره،
2: تبقى مستمره يعني استمها وتعطيني الشيء اللي اني رايدته.

0: واني استخدمها خامله فما راح الخل ما راح يطلع
1: مو شخص ممكن يقوم بهذا الشيء
0: لا
1: مو اي احد
0: وحتى التغذيه مال باردو مو اي شخص يغذيها لازم لان يكون الشخص اللي يغذي بعد طاقه اللي تنعكس اذا يجو دي يسويها ما تصير اني هاي جربت شخصيا اني من
1: طيب. تغذيتها شنو يعني شلون تغذيها هسه اللي مثلا راح يتساب بينه وبين نفسه هي عبينا شو انطيها من غذاء
0: مي والطحين مجرد ما يبين نسب معين حسب اللي أنا عندي أخذيها
1: تمام.
0: يعني ما نضاف لها أي شيء
1: بنسب معين إيه إذا زادت قلت ممكن يأثر على
0: طبعاً
1: الساور
0: طبعاً.
1: هنا شنو الفرق بين يعني الخبز هذا أو المخبوزات اللي تعتمد على ساور دو على الخبز العادي
0: الخبز العادي هو جاف صنعة أكو أنواع من الخمير أكو خميرة جافة وأكو خميرة رش
1: طيب.
0: هي عجينة
1: نعم
0: أهم شوية أفضل من الخميرة من الجافة
1: نعم
0: فهي موجودة بالخميرة الفرشنة موجودة عندنا بالدول بالخارج موجود الخميرة الفرش بس الخميرة هاتنينها خميرة مصنعة يعني إذا أنا عجلة على الخبز اللي دي خبزه يوميا
1: نعم
0: أبولة خميرة جافة خميرة مصنعة ما بيها يعني تكون ما بيها أنزيمات مواد مضافة كما الخميرة الطبيعي شيء مضافة للطحين ومي فقط
1: طيب هذا يفرق عند اللي يحافظون على وزنهم أو معتمدين على دايت أو ريجيم معين
0: أكيد إحنا أكثر الخميرة الجافة يضيفوا لها حتى تدفع المرات يضيفوا لها كار حتى تطي نتينة
1: نعم.
0: وبسيت خمر بينما الخميرة الطبيعية لا بنضيف لها هاي المواد والخميرة الطبيعية إذا موجودة بالخبز الخبز راح يقل نسبة الجلوتين نسبة إلى ساعات الطويلة اللي إحنا ندخل يعني بالعجين شلون نتوقع 72 ساعة يعني أيام دا طلع الخبز هذه كل الأشياء دا تكل الجلوتين بالعجين
1: داخل العجين
0: اللي عنده حساسية معدة طبعا هو مو خالي من الجلوتين لا هو قمح بس قليل
1: يكون أقل
0: أقل فنشوف
1: إنه حساسية
0: ضبط نشوف إنه اللي عنده مشاكل بالمعدة حيتحسن عليه إذا يستمر
1: طيب يفرق بالطعم
0: يعني
1: طعم الخبز اللي مثلا يعتمد على سوردو عن
0: طبعًا
1: العادي
0: طبعا بالسوردو
1: أطيب تمام شعينا حتى نجربه هل هو مبني على ترند برج
0: لا لا احنا مبني على ترند لأن من سنين أنا أسوي سوردو
1: بس شارة هسه بالأخيرة صار أسع يعني من قبل
0: هو أول ما سوى هنا ببغداد كانت أنا فكرتي
1: حلو.
0: الفكره ما سواه بعدها صار ترند ما اعرف الترند شو ما هو صار يعني احنا سنين شو
1: نعم.
0: من الاسمر من الابيض من الروغن قصدي الجار همينه فهذه لها احنا شايفيها قدامنا لاني يعني النمسا وهذه موجود هذا الخبز ومدرسنا قبل سنين درسنا هذا من ضمن دراسة مالتنا كانت
1: طيب يعني احتمال هذا مبني على انه المطابخ اللي بحضرتش تعودتي درستي واخذت فبالتالي هو موجود برا نرجع لهذا
0: هو ترند صار هنا
1: هو عندي احكي محليا
0: اي محلي صار ترند بس هو لا موجود
1: موجود اختلاف طابخ
0: نعم
1: تأثير المخبوزات والمعجنات والحلوي وحضرتش يعني ذكرتي انه باكثر من ما درستي فبالتالي شنو اكثر شيء يجذبك بالمطبخ والحلويات من البلدان اللي قرتش درستي بها
0: كحلويات انا دائما اروح اي بلد اسال شنو يعني اللي هم معروفين به بالحلويات
1: اوكي
0: اي مثلا ايطاليا كانوا هم المعروفين اللي صار عجين مقمش وداخله يكون كريمه اللي هي من قمة الجبن اللي هي روتا ونضيفة أنواع من الشوكولاتة شيبس أو الفواكه المجففة من متميزين بي فأني أبحث عن الشيء متميزين بي
1: أدرس
0: يعني أدخل يعني أتذوق وأشوف شنو هي هذه هي شيء يعني حبي للحلويات يمكن يخليني ما أكبر
1: عن المميز طيب ذكرنا وتذوقيها وتسألين عنها وتسألين تالي هذه عملية البث والاستقرار على شيء معين ونقلة للعراق تعرفين إحنا بالعراق مو يعني الناس أكيد أذواق كان مو بس بلا بس مو كل شيء ممكن يتقبله فمدى نجاح هذا الشيء ونقله للعراقي
0: شوفي بالبداية بها صعوبة لأن الثقافات تختلف يعني أنا من دخلت الكيك الياباني ما كان موجود الكيك الياباني بالعراق لأن أنا من السنين قد فتح محلات دخلت الكيك الياباني في الكيك الياباني جديد اللي لما أذكر أول ما دخل من يجون يأخذ محل هو هذا يتحرك ويكون فيه وهيشي هذه هم فكرتهم عنه فمن دخلتها كانت صعوبة أنه تدخلين شيء جديد وتعدلي بي وأنت تسوين اللي أنا يعني ما طلع شيء إذا أنا لا

0: مسج خاصة تكون
1: عليه، يعني تطلع شغلة أقول لهم لا مو هذا، مو هذا، ما إلى أن أوصل إيش أريده هو فكر يطلع.
0: طيب هنا الإقبال عليه، يعني هنا الوصفات تختلف من مطبخ إلى أرمن، نعم. مثلاً إيطاليا، بريطانيا، للنمسا، وذكرت اليابان غيرها. هنا يعني هو إقبال، يعني الناس تجي هنا تطلبه لو طلب أنهم يكون
1: يروحون. لا يطلبوا، يطلبوا لأن اختلاف يعني مو تام ونفسه، بس أكو نمسا تختلف بي.
0: تمام.
1: لأن إحنا شوفي إحنا حتى الجو اللي والحرارة والصيف والبرد طوبة هاي تأثر على نوع الكيك اللي نسويه. يعني إذا أنا باليابان هاي وصفتي ممكن أغيرها، أو بالنمسا
0: حسب الجو.
1: حسب الجو
0: بين يعني هل مطالها والكيك والمعجنات والمخبوط، الدورات اللي مريتي بمختلف الدول أنا تشوفين أصعب شيء
1: بالدول كل
0: يعني كحلويات أو معجنات وين أصعب شيء ممكن أنه يتنفذ
1: توصل؟ بالعراق
0: عدنا.
1: العراق ليش؟ لأن أكو مواد إحنا نحتاجها، فيعني أجيبها على حسابنا الخاص، استوردها لأن مو موجودة، والمشاكل اللي تصير بالنقل وهذا شوية صعب إنه واحد يوفر أشياء يستمر بي، لأن بعد فترة راح شيء يكون متواجد. فلذلك يعني أنا من على إحنا نستورده، وهذه هم صعبة.
0: نعم.
1: فشوي تأخرنا بالأجية.
0: طيب بهذه الحالة لنا نقول أنه من الأمور أيضا اللي ممكن تكون صعب حتى ترضي المقابل، وأنه يكون ثقة وبالتالي يرجع يشفها لمرة ثانية، أنه ضمن النظام الصحي الدايت، وهسه توجه كبير جدا مختلف الأعمار لهذا الجانب، شيء حلو يعني.
1: أكيد.
0: فشون ممكن أنه أوازن بين المعجنات والحياة وكل هالأشياء الطيبة والدايت؟
1: فإحنا دائما من نسوي حلويات، أنا عندي تمات هواية، وهاي إحنا نقول جزء بسيط طالعين من الأيتمات.
0: تمام.
1: دائما خلي أنا أيتمين اللي هي إحنا الدايت أنواع، يعني سوي كيتو وعنكر يعني رضا أصحاب السكر، اللي ما يقدر يأكل كارب، أو اللي ما لازم خالي من الجلوتين، فلازم إحنا من نسوي كل الأنواع. مثلاً هسا إحنا لا يعني
0: أنا يعني مو بناء على من شخص معين حضرتك تسوي
1: أنا أجودة، لا يعني مثلاً خالي من الجلوتين أو الطحين بيدي نوع من الطحين أسوي حتى أوصل الشيء اللي أريده، حتى أسوي خالي الجلوتين خالي من الكارب، الباقي الدايت ممكن نباتي. يعني احنا لازم نخلي بيضة، نخلي شغلات بها منتجات حيوانية.
0: بصورة ما نقول انه يعتمد الدايت، وانه شخص مثلا يريد يحافظ على صحته يوزن الامور، يعني ياكل من الحلويات او من المعجنات بس بنفس الوقت مو زايد، يبقى محافظ على لياقته وصحته. فهنا شلون توصين له مثلا من قطعة نص القطعة الموجودة لو شلون؟
1: احنا راح نقول له هل قد بها كارب، هل قد بها سعرات حرارية، هل قد بها فات، هل قد بها كارب، فهو راح يشوف ايش قد مسموح له بذاك ياكل، وراح يمشي على اساس.
0: حلو. اذا نقرا يم الشخص نفسه،
1: يم الشخص ممكن لان سكر بالنهاية، سكر وكو بدون سكر.
0: تمام.
1: فاحنا نقول مثلا هذه بها 300 سعرة حرارية، واحد فات 7 عرب، فهو لازم القطعة هالقد بيها، فلازم يشوف شنو.
0: طيب ست هلا خلينا ننتقل. حضرت أخذتي دورات هواية نفس الوقت أيضا يعني قدمتي دورات لناس اهتمامها وشغفها هذا الجانب، نسولف شوي عن هذا الشيء وشنو بالضبط اللي شفتي على بال أو الناس رادت تعلمها على إيدك.
1: أنا من 2016 أعطي دورات، لحد الآن بنعطي دورات يعني كبدايات، ونطيت بدو خليج وين ما تنظم لي يعني نظمها دورة أني أكون في خارج العراق
0: وحتى بداخل العراق. نعم.
1: فداخل العراق إحنا دورات لدوراتي ودورات لشركة هولتون شركة أمريكية، وشركة بي أم شركة بريطانية.
0: طيب هذه الدورات بجانب يعني بأي جانب، معجنات أو حلويات؟
1: أكثرها بجانب ديكوريشن كيك،
0: للكيك نفسه.
1: يعني مثلا الولت هي عبارة عن 4 دورات. الدورة الأولى قصدي الكورس الأول راح عن مثلا الكرت الزبدة، بعد كريمة الرويال آيسينج، راح تكون 4 أيام يعني المجموعة مالتها كل دورة لها نوع معين.
0: طيب.
1: نوصل إلى دورة عجينة السكر الأخيرة، تكون دورة عجينة السكر للودين كيك والشغلات الأدفانس يعني.
0: حلو.
1: البي أم إي هم نفس البروسيس، وبالنهاية يأخذون شهادة معتمدة مني ومن عند الشركة.

0: هي نفسها. وأكو دورات دورات كيك ديزاين اللي هو يتعلم من أي تز من الكيك بعيدا عن الدكتور.
1: من هو أكثر إقبالا هذا الموضوع؟
0: القصد
1: الرجال
0: الاثنين الاثنين يجون نساء رجال اللي يجون نوعين. هو فاتح محل ودير يعلم أما هو بيطور هيك
1: عنده شغف بهذا
0: عنده شغف بهذا
1: ويطور أكثر.
0: الربات همين يجون يتعلمون من الكيك وإحنا مو بالكيك
1: يعني المخبوزات هذا كان ببالي يعني الموضوع
0: المخبوزات دور أكو مال الكيك والحشوات والتغليف من أي تزيد بالنهاية أنه بالنهاية راح يسوي كيكة راح يسوي تشيز كيك راح يسوي سانزاسيان هذين
1: أكثر من شيء
0: أكثر
1: نوع شي. نعم هذا بجانب الدورات. بس الوقت اللي عرفت أنه حضرتك كان لك مشاركات فاعل معارض ومهرجان ممكن نمر عليها.
0: كان عندي مال مهرجان العالم بنفسه فكانت واحدة من يعني فزت الجائزة الأولى بالكيك بالتزيينك وبالرويال آيسينج. رويال آيسينج تعرفوه اللي يصير يعني الأعراس رويال شو يعني لازم واحد يشوف شكلها. مهرجانات شاركت بيها هنا يعني اكو مال يعني احكم باللجنه التحكيميه
1: اللجنه التحكيميه
0: التحكيميه هم انا مالهم صارت مرتين هم يعني كنت من ضمنها. هنا انا قمت بالعراق انا قمت ايفنتات اللي ايفنت كامل وشاركون بكيكات وبعدين
1: يعني حضرت نظمتي هذا الايفنت حلو هم كان اكو قبال مشاركه
0: كان اكو قبال بي واللي يعني نختار من واحده من الكيكات لتفوز نظرا على نمشي على معينة يعني
1: شيء حلو. هذا الجاترينج هذه حتى الغراء والانتقال من مكان لآخر التجارب اللي يعني وصلت بها بالنهاية لهذا الاسم الحلو بعالم الكيك. خليني أسأل إنه شنو أكثر خطأ يتكرر ضمن يعني اللي يشتغلون بهالمجال أو اللي ماخذين هذا المجال برأيك إذا كان بادئين أو لا من الخبرة يعني اللي يمكن أنه يستند.
0: أول شيء لازم له حب يعني إلى شغف هذا المجال اللي يدخله حتى يبقى. الخطأ أنه أني ما ركز كوصفة ما ركز بالوصفة وأجي أشيل يعني هلقت مجرد ماكو مقاييس.
1: نعم.
0: إحنا عندنا ميزان ونقدر نقيس فدائما صرعتهم مثلا منهم الكيك الإسفنجي.
1: نعم.
0: يقولنا أصعب شيء الإسفنجي بس أسهل شيء الإسفنجي شون بس شي على بروسس معين
1: نعم.
0: على مقادير معينة
1: طبعا.
0: طريقة معينة اللي تريحني للإسفنجي أكون مع بالخلط
1: طيب يعني هذه الطريقة راح يكون ناجح يعني.
0: راح يكون
1: أو ممكن خطوة معينة راح يفشل
0: فليدخلون دورات مثلا أنا أول يوم أويها قدامهم وهم هم ينفذون وياي توقفون حقولهم أنتوا روحوا البيت جربوها جربوها ثاني يوم إنه الصد يسويها راح نصر فمن البداية من أشوفها أعرف الخطأ فهم يمشون على
1: نفس الخطوات
0: نفس الخطوات راح ما يصير عندهم خطأ. وأنا قلت لك بالنهاية هو شيء حابة
1: نعم
0: مو مجبر
1: أكيد يعني. أي شيء واحد يحبه راح يدعبي وراح يوصل كان اللي هو يحلم بيه. طيب من هالمنطلق خلينا نوجه كلمة كبيرة من حضرتك شيف هالة للي يسمعونا حاليا عبر UIBF إذا حبوا أنه يدخلون هذا المجال أو هاوين لهذا المجال عندهم يعني توجه فشون ممكن يكون أو شون حتكون خطوته الأولى حتى نسده وإياق
0: هم نرجع أنه يحب هذا الموضوع وبالنهاية لازم يكون يخلي هدف من البداية أنا هذا الهدف أريد له النجاح مو سهل
1: أكيد
0: بس يتحدى كل شيء
1: يستحق المحاولات
0: يستحق المحاولات ويتحدى نفسه أنه أنا لازم أواصل وأحقق هذا الهدف فبالنهاية أكيد راح ينجح يعني وكأله ممكن يدخل درات ومن هو يجرب بالبيت يعني إذا الفرصة قدامه يقدر يسافر يقدر ينمي نفسه يعني
1: نعم.
0: يعني مو قاعد وأريد الشغلة تصير لازم شوية
1: مامو
0: لازم شوية أتحرك
1: إذن لينا نشكر حضرتك على هالوقت اللي خصص برنامجنا وعلى هالحلو اللي مليان كيك ومعجنات أشياء كلش حلوة أخذت جولة لعالم مليان بتفاصيل ونكهات وشغل وشغف يعني اللي هالبريق الحلو للشيفها ممتنين جدا
0: انا اشكرك
1: وسعيدين بحضرتك جدا ان شاء الله نسمع دائما الاخبار الحلوه
0: شكرا عن جزيلا لي شرف شكرا
1: يحفظك ستا واكيد كنا برفقتكم مستمعينا عبر UIBF 101.5 بهذا لم اللي نذكر انه الوصفه تبدا بمكونات بسيطه لكن نتيجه تعتمد على الايد

0: ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة مفهومك عن الصبر، تجمع أفكار، تفتح آفاق، تخليك تدمك بطاقة المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهم، ومن الحرم المعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوته بهاشتاك طلاب، نكتشف للأشياء فيها بلعبي. كل يوم أحد ثلاثاء وخمس من الثامنة إلى التاسعة صباحا من أي واي بي أم 101.5 العربي بمختلفة الصباح.
1: معنا بعربي، وخنا قبل ما نودع مستمعينا رجع بالزمن شوي لأصل الأشياء حتى نعرف قصة شيء موجود بحياة اليوم بصورة طبيعية، بس أكيد كان بدايته مختلفة. وأحبي شهر أكتوبر لاحظ وجود الحيط الوردي، وأكتوبر الوردي وين كانت البداية لهذا الموضوع؟ خلينا نسأل، والحكاية ترجعنا للولايات المتحدة لما أول شهر وطني للتوعية لسرطان الثدي بأكتوبر عام 1986، والهدف كان ذات الوعي بالموضوع وتشجيع الحديث عنه وأهمية الكشف المبكر. الحكاية اللي شرت كانت بدايتها حتى يصير رمز عام بالشكل اللي نعرفه اليوم بأوائل التنينات عن شارلوت هايلي، امرأة ارتبطت عادتها تجارب ويا المرض تحديدا، فصنعت شرائط خوخي وعتها للتوعية بدعم الأبحاث للوقاية من هذا السرطان. وزعت الشرائط الوردية على المشاركين بفعالية بعام 1991 حتى حول تدريجيا رمز للتوعية بسرطان الثدي. أما ليش لون وردي تحديدا؟ باطة بالحملة حتى يعبر عن جانب أنه يداعم لهذه القضية اللي صحة المرأة، وانتشر الشريط حتى يكون لون نفسه هو عامة بصرية لما تشوف الناس مباشرة أنه هو مرتبط بهذه الحملة تحديدا. طبعاً خلينا نقول هم منها تحول الوردي والشريط الغير إلى رسالة أكبر بكثير، هي وعي، دعم، تشجيع، الاهتمام بالصحة والكشف المبكر. كل ما شفت هذا اللون وبهذا الشهر تحديداً ذكر الهدف مو مجرد أهوشين البسة أو الروج له أو مجرد الحديث عنه، هو أهم من هذا كثير، الاهتمام بالصحة لأن فعلا تستحق. والكشف المبكر للمرض بالمراحل الأولى هو فرصة لعلاج أفضل، فأكتوبر شهر للتوعية والاهتمام بالصحة، وبالتالي حتى الاهتمام ما يحدد بشهر واحد وإنما على طول السنة.

قناة اللي قناها لهذا اليوم، وأوعد أنه نلتقيكم إن شاء الله بصباح الثاء بأشياء ثانية وجديدة ومفيدة. تحية حلوة لكم أسرة بالعربي، رفناكم في الإضاءة حيدر جرح، التنسيق داعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا جسر، تحية مني ومني سهاد دعوة، أكيد مخرج عمر جهدر.

صيفنا بالعراق ما يرحم، وارتفاع درجات الحرارة مستمرة، وبالتالي الجسم يفقد جزء من السوائل والعناصر الغذائية المهمة اللي يحتاجها حتى يحافظ على نشاطه وتوازنه. فننصح أنه تهتمون بتغذيتكم خصوصاً وارتفاع درجات الحرارة. ضيفوا الأطعمة اللي بيها فيتامينات ومعادن لغذائكم اليومي مثل فواكه وخضروات، وحاول أنه تكون متوازن بشرب كميات كافية من المي، لأن هذه أبسط الخطوات حتى تحافظ على صحتك ويا الحرة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: I can play this back to back. Yeah, they want it back to back. They gonna ask if I can play this back to back. I took a break from views, now it's back to...
1: الجو حار والصيف ما يرحم وتبريد السيارة أهم شيء عندك وأنت تنتقل من مكان الثاني، لكن انتبهت أكو ريحة رطوبة أو عفونة أو ريحة تشبه الخل لما تشغل المكيف. هذه إشارة تستدعي أنه أنت تاخذ فحص أو تنظفه بأقرب وقت، لأن ويا ارتفاع درجات الحرارة تبين عندك هذه الرائحة، بمعنى الفلاتر متوسخة والمبخرات الرطبة وممرات هواء غير نظيفة، فتتحول لبيئة مناسبة تتراكم بها الأتربة والروائح غير المرغوبة، وبالتالي راح تأثر على جودة الهواء داخل السيارة. فضروري جداً تنظف منظومة التكييف بشكل دوري ولا تتجاهل أي علامة تحذيرية.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أغلبنا وهو يمشي بالشارع يحس عينه تعبت من المناظر اللي يشوفها، لافتات وإعلانات عشوائية، أسلاك مش شابكة، أرصفة ممرتبة، ملصقات ومخلفات. كل هذه ممكن تكون تفاصيل بسيطة، بس لما تتجمع راح تسوي تشوه بصري. المشكلة إنه إحنا نتعود عليها لدرجة تصير الفوضى بالنسبة إن شيء طبيعي. تخيل نفس الشارع بس بلا هالزحام البصري، يعني الأمور تكون مرتبة ونظيفة ومتناسقة، راح تحس إنه المكان أهدأ وأجمل. فالتغيير هو مو مسؤولية لجهة واحدة، هو مسؤولية الكل. لذلك أخذ دورك وانتظر دور المسؤولين.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بزمننا اليوم صار أسهل الأشياء توصل للمعلومات بضغطة زر أو بسؤال بسيط، راح تقدر عبر مواقع معينة توصل للمعلومة، بس هذا مو دليل على أنه هي صحيحة، فممكن تحصل على إجابتك بثواني، بس المعرفة الحقيقية تحتاج أنه تفهم المعلومة وتتحقق من مصدرها وتعرف أنه هي صحيحة وحقيقية، فالبحث السريع مو دائماً هو معرفة حقيقية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. طبعا هذا مثل من الأمثال الدارجة على لسان العراقيين. فإذا تعرف أنه طريق أو علاقة أو عادة من العادات تسبب لك مشاكل وباستمرار، فالحل الوحيد مو تبقى تقاوم وإنما توقف السبب. فمو كل باب لازم يبقى مفتوح، أحيانا الأبواب تحتاج أنه تغلقها وتحاول بطريق جديد.

0: لا تستهين بأي معروف تقدمه لأي أحد، فسبحانه وتعالى يجازي عن النوايا قبل الأفعال. وجبر الخواطر هو العبادة اللي ما تنسي، ابتسامة، كلمة أو موقف بسيطة رح يرجع الأمل لقلب شخص كان يعتقد أنه كل الأشياء ضده.
1: Hey, how you doing? Man, I can dig it.

0: right?
1: انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

القلق الاجتماعي هو حالة نفسية يحس بها الشخص خوف شديد ومر من التعرض للقيم أو النقد أو الإحراج المواقف الاجتماعية اليومية، وممكن يأثر على حياته اليومية يخلي العقل يتعامل بالتجمعات أو الآخرين وكأنه خطر حقيقي، وممكن يخلي أبسط المواقف مثلاً تحدثت ويا أو طلبت مساعدة عبارة عن كبيرة، وممكن يتجاوز مجرد خجل طبيعي بثقل. فبالتالي القلق الاجتماعي هو حالة ممكن تتهمها وتتعامل وها وتطلب المساعدة إذا احتاجت من المختصين.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الشقة الضحك والمرحة من الأشياء الحلوة اللي يعيشوها الأصدقاء أو الناس بينهم. بس لا تتخيل إنه تعليق على شكل شخص أو على وزنه طبعاً المزاح هو أمر عابر. الحقيقة رح يترك الأثر لم بداخل هذا الشخص. كلام اللي أنت تذكره بخفة وبقى وبضحك ممكن يسبب إحراج ويقلل من ثقة الأربي نفسه، خصوصاً إذا كان أمام مجموعة من الأشخاص. فمو كل شي يشوف أنت باب للمزاح غيرك يجي بنفس الطريقة. الذوق بالحديث ما يقل أهمية عن الصراحة، والمزاح الحقيقي هو اللي يبتسامة مو جرح للآخرين.

الساعة وقت هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن طرح، تجمع فك، تفتح آفاق وتخليك تضمك بطاقة أمل. معرفة الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم معي الأحد النشاطات، ونسمع صوت بهاشتاك تاب، نكتشف الأشياء ونحكيها بأبي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الثامنة إلى التاسعة صباحا من أي واي بي أف أم 101.5 إلى 5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل راح.

المعرفة غيبة، تصبح حياة أوضح والطريق أهدأ. لأفهم ما يمنعك ثباتا جرى، ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيار الجامعة بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية ببغداد واختر مسارك اليوم.

كل دقيقة على موتنا فكرة معلومة إلهام جد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قبل ما تبدي بعمل أخ أي شيء يسرق باهك ساعة من التركيز في تساعة يوم من العمل مبعثرة. الوقت وإدارته هو مهمة. هذا الوقت مو مورد ممكن تتحكم به، هو طاقة إيه. فالدقيقة ما تساوي عند الكل، هي تمتد أو تنقمش حسب تركيزك. يعني لما تشتت الانتباه أنت ما تخسر وقت، أنت تفقد حضورك هذه اللحظة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: so let the river run.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا أي بي أف أم 101.5.
2: Let's go.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

مرات نتمسك بفكرة ونعتبرها حقيقة مطلقة ونرفض أي رأي يختلف ويانا، لكن بالحقيقة الحياة تتعلم أنه الإنسان كل يوم ممكن يعرف شيء جديد، وكل تجربة راح تضيف لك زاوية نظر مختلفة. لذلك خليك سلس بأفكارك ولا تخاف أنه تراجعها أو تغيرها إذا اكتشفت أفضل منها. الفكرة اللي تؤمن بيها اليوم ممكن باكر تكون مختلفة.

قبة حلب، اسم معروف عند العراقيين بس فعلياً ما لها علاقة بحلب. هي من أشهر الأكلات التراثية بالمطبخ العراقي، وتتناقل الأجيال رواية شعبية تقول إنه التجار العراقيين كانوا يحملون هذا النوع من الكبة اللي هو مصنوع من التمن برحلاتهم الطويلة لمدينة حلب. ليش؟ لأن يتحمل السفر وما يفسد بسرعة. وبالبداية كانوا يسموها كبة المسافر إلى حلب، بعدها اختصروها حتى تكون كبة حلب. فهي أكلة تراثية وإلها حكايتها الخاصة، بس تبقى اليومنا هذا زين المائدة العراقية.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: إذا البطارية الهاتف تنفذ بسرعة ودرجتها ترتفع فتوقف عن استخدامه، لكن يكون هذا مؤشر لوجود مشكلة بأحد التطبيقات أو بالنظام بالكامل. لا تتجاهل نهائياً هذه العلامات وافحص الهاتف وحدث استمراره. ذكر أن الهاتف ينبهك قبل أنه يتعطل، انتبه لهذه الإشارات.
1: Oh boy.

إذا تتسأل ليش الكثير من العراقيين يحتفلون بعيد ميلادهم بواحد تموز، هذا الأمر مو مصادفة. بخمسينيات القرن الماضي كان الكثير من المواطنين يعرفون تاريخ ميلادهم بدقة، بس كانت ولاداتهم ما موثقة مثل ما هو موجود بحياتنا اليوم. ولما نظموا سجلات الأحوال المدنية منحوا عدد كبير منهم تاريخ 1 تموز كتاريخ ميلاد رسمي بغياب التاريخ الحقيقي، ولهذا السبب صار 1 تموز واحد من أكثر تواريخ الميلاد شيوعاً بين العراقيين، وتحول لقصة يتناقلها الناس جيل بعد جيل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا تعتقد أنه الضحك مجرد رد فعل لأمور ممكن تمر بحياتنا، فهنا نحاول أنه نوضح الصورة، لأن الحقيقة هو يمنح الدماغ دفعة من المواد الكيميائية اللي تحسن المزاج وتخفف التوتر وتساعد على الشعور بالراحة. فلا تحرم نفسك من لحظة ضحك ويا العائلة أو الصديق أو لموقف طريف يمر بيك خلال اليوم. فالابتسامة والضحكة الصادقة هي مو ترف، هي وسيلة بسيطة حتى تعتني بصحتك النفسية وتغير من مزاجك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

بقلب العاصمة بغداد وبين الكرادة وشارع السعدون ساحة كهرمانة، واحدة من أشهر معالم العاصمة والأكثر حضوراً بذاكرة البغداديين. هذه الساحة تشتهر بتمثالها المميز اللي يجسد شخصية كهرمانة من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي واقفة بثبات وبيدها الجرة وتحيط بها الجرار اللي اختبأ بها اللصوص. هذا المشهد اللي يرمز للذكاء والشجاعة. هذا التمثال صمم النحات العراقي الكبير محمد غني حكمته حتى يكون مع مرور السنوات جزء من هوية بغداد البصرية والثقافية، وواحد من الرموز اللي تستحضر الحكاية والتراث والفن بآن واحد.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حالة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيار للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبل. ابدأ مع الجامعة الأمريكية في باد وتر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.